0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: كيف حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: هذيك نجبة واسر
1: كلامها مسردين
0: بشارخ السنة بأشوا بتشو جغوار ما

0: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات العراقية الخليجية وتطورات المنطقة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 114 إصابة ووفاتين جراء تسرب غاز الأمونيا في أحد معامل الأسمدة بمحافظة البصرة. وزير الصناعة والمعادن محمد نوري يوجه بتشكيل لجنة وزارية للوقوف على أسباب حادث تسرب غاز الأمونيا في البصرة. السفارة العراقية بدمشق تعلن عن تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يؤكد أن أمن الخليج العربي واستقراره لا يمكن أن يتحقق من دون احترام سيادة دوله واستقلالها. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة. النفط يتجاوز 107 دولارات للبرميل الواحد مع تصاعد التوترات في السعودية وهرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية بقاء الولايات المتحدة في إيران والسيطرة على نفطها مستحضرا تجربة بلاده في فنزويلا. إصابة النائب الأمريكي توم تيفاني بعد سقوط طائرته في بحيرة ويسكونسون. السويد تشدد شروط الإقامة وتدفع المهاجرين للرحيل. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود. إندونيسيا تواصل البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب عبارة في البحر. كوريا الشمالية تجري مناورات بالمدفعية البعيدة المدى وقوات الصواريخ. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sözünle.
5: Türkmen FM sözünle.
6: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
7: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات العراقية الخليجية وتطورات المنطقة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 114 إصابة ووفاتين جراء تسرب غاز الأمونيا في أحد معامل الأسمدة بمحافظة البصرة. وزير الصناعة والمعادن محمد نوري يوجه بتشكيل لجنة وزارية للوقوف على أسباب حادث تسرب غاز الأمونيا في البصرة. السفارة العراقية بدمشق تعلن عن تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يؤكد أن أمن الخليج العربي واستقراره لا يمكن أن يتحقق من دون احترام سيادة دوله واستقلالها. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة. النفط يتجاوز 107 دولارات للبرميل الواحد مع تصاعد التوترات في السعودية وهرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية بقاء الولايات المتحدة في إيران والسيطرة على نفطها مستحضرا تجربة بلاده في فنزويلا. إصابة النائب الأمريكي توم تيفاني بعد سقوط طائرته في بحيرة ويسكونسن. السويد تشدد شروط الإقامة وتدفع المهاجرين للرحيل. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود. إندونيسيا تواصل البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب عبارة في البحر. كوريا الشمالية تجري مناورات بالمدفعية البعيدة المدى وقوات الصواريخ. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: frekansından Türkmen FM uydu radyosunu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: Bir feribotun devrilmesinin ardından kayıp 129 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي راديو تركمان FM، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس ويبحثان الملفات المشتركة بين البلدين. الزيدي وماكرون يرعيان توقيع 6 مذكرات تفاهم بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وتعزيز فرص الشباب والبحث والابتكار وتجهيز وبيع الغاز والتعاون في مجال الطيران المدني. الزيدي يبحث مع رئيس شركة توتال إنرجيا باتريك بوينيا المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في العراق لا سيما في مجال الغاز. الزيدي يبحث مع رئيس بنك روتشيلد أدوارد دو روتشيلد سبل توسعة تعاون العراق مع المصارف الدولية والعالمية. محافظ كركوك محمد سمع نغاي يشارك في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الخاص بمناقشة الأراضي التي حددتها محافظة كركوك ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض سكنية. وزارة التربية تعلن استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 مؤكدة أن أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. وزارة الصحة تعلن تسجيل 114 إصابة ووفاتين جراء تسرب غاز الأمونيا في أحد معامل الأسمدة بمحافظة البصرة. وزير الصناعة والمعادن محمد نوري يوجه بتشكيل لجنة وزارية للوقوف على أسباب حادث تسرب غاز الأمونيا في البصرة. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يوجه بتعزيز الخزين المائي والاستعداد للموسم الشتوي المقبل. مجلس القضاء يضبط تلاعب في بيع عقار عائد لدائرة عقارات الدولة بمساحة 400 دونم في الأنبار. جهاز الأمن الوطني يحبط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية والإطاحة بشبكاتها في عدة محافظات. السفارة العراقية بدمشق تعلن تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة. ختاماً تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.